جوهان رجا محمود قزل جوايا وني جوهان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

فوتين البنات غريب وغربت كاري خوابك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلب جيدر

يقول من جكبري مرر شينكن بفيد لي وقت نارم أم بس تكارم بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرم أسكرتي روناهية وآصابي من تورا بربي بوي من برب طابا صبي أزيب من أسكرتي شبر روناهية وآصابي من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهیدم.

واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجير قي تراب بسوين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدر باس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب میل دست افدو بین زوزانه مه درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

0: can never have too many tools. Shop DeWalt Deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: سيد الشادي هلا وربك في غان دردام قرانا اي برا بلينا مكوره بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر جميل وناي سيهاوة
2: دنجر جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
1: کاروان ما بابری کتیله شب را شوطاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر دوباری با هوز چلا پکت نمج هر شر کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مجهر را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بلدلیم میدان جبو هر شوطاری

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشاد ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي طول مجياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دیده برخواه قریش بیان

0: باكري
1: لفندم
0: طيارة كنا بلاصة أخو مكبشة يجي أخو سيسي بلا قطعة الشاي خوش بوكري بيت الشركي هيدا بكريم هيدا
2: لا بلا شريراني ما حب جاي خلي يسوي قهوة قهوة
3: لا يا تشري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا جريبي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: جريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

عالم خراب. عيد البلا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندنا كرم بطل ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم معلم خراب.

از معلم خراب عيد البرا قردان لطيف وين ازكى قامت اليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا قردان زجاج وين ازكى مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وين ازكى

وخيف يفرروا الوضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريدا القايده يقول زير كنت ناتك كبسيه جرقيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويه هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يه تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

قال لي هدار قال لي أزادي خاص ده هلبستو ده خفتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أفقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخفتن زور باشي

عزم عالم خراب عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وي نازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب عيد البري وي دلبري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب

جا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

ميتك ليتك بقن مخالو وده جميتك ليتك بقن ما أذكر رومي وده سيمخزن كلب جيبري مدان ريكا دور وانزار.

خايف يبررون وابا مغربية تراب الدرد خل كمال حالو تملي الدنيا لكي تشامي مشوري الرحمة خذي لجير إلسي ماي لنجتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زيرا كتنا كوسي جرقية تراب بسمن يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لکه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آناته یه

غرامن جكبري مرمر شينكن في دلي وقت ناران ام بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بل بروي من بر بطابا صبي ازيب من از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دایقام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهید من.

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري تي.

أغسل سيكات فاي تلي بيتي فناني حبرا قلم ما يدران هول فناني حبا مرجانا سينيا سبي فنا بلك يا برفا شاي بنقول اسمي كلا تاكي شاي ولا زر هول كتاب اشياء شارع في حماي شرط تيلي من اقل شينا هي نابون جو سر جو سرماي عمر مسيد اكسال بچان تيل اسمي لشان عم فايدا هذا سير مكام اسمي حياة دنيا خوش عباب ازي واخر كم قلي كم دي جينا لا لا سانو تبرجي ازي واخر كم دوران عدو دنياي عزيز درد اللي خراب بيجن تاني كل دوم يسوي يقابض مر بيجن تاني هذا شو شو ما يسوي بيجن تاني شاف إن كريم بيجن تاني شر من دانة برتوان شديد بيجن تاني تدينا خود ما يسوي دام شر دارانة دار بس بيجن تاني بري خصم بيجن تاني بري من دانة قبر قبر ثاني بيجن تاني داني ما قبر رشو تاري بيجن تاني سوالا كرنا كردا بيجن تاني ترقينا ملدا بيجن تاني تيسر شال ما خشان كريم بيجن تاني مش دا خمدا دا كرم بيقيدا شار دا شالي بكاري بخيلي حسالي دا بذل كادرين بوشتو دا خشان

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرمو لتفدانك جي بربانجي كسبه لكندالي انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دناوا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا دي برخا قريشي

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردام قرانا اي برابرينا مفكوره بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جلي مناي سيهاوتا
1: دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولاتا ای هوار ریچا مدوره چارها ورم دزو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بدلی من میدان جبو هرچو چقل

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى نزبينيك ديار دلشار درنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئة بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو كوفانا دي برفا قريب

0: يا هلا بالكريمي، والله انك نورت البيت يا كريمي. يا هلا
1: يا هلا،
0: وهذه باسه من الكريمي.
1: هلا بيك خوي،
0: هلا بيك كريمي،
1: هلا
0: بيك. شلون ولادك؟
1: ارحم الله ارحم الله.
0: بكري
2: السلام عليكم يا بيت.
0: خوش قلطي بكري اصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم.
0: طياره كل الناس اخذ كبش يا خصيصي بلا قطعة شاي خشبه كريمات الشركي. هيدا بكريم هيدا.
3: لا بلا شريباني ما عم جاي، خلي يسوي قهوة قهوة.
4: لا يا شريبي، لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم، انت تذوقها.

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري تزيزي خلط على المطعم شنو تسوي الشاي؟
1: لا يا شريبي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شنو شاي العنزة؟
1: الوزة الوزة
2: والله تشوف كوزل شاي البزة
1: شريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة قرديش انت باورناكي ده قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة.